0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي عربيش زندونك auf راديو إكس. jeden Montagabend um 20 Uhr auf راديو إكس.
2: اسمعونا كل يوم اثنين
3: عرب إكس على راديو إكس.
4: من الساعة 8 للساعة 9 مساء.

0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس
3: عربيكس دي arabische Sendung auf Radio X.
4: يا ليلي يا عيني يا عرب اكس.
1: الله
5: يسعد مساكم من بازل، معاكم هدى الشريف وحلقه جديده من عرب اكس على راديو اكس. الليله هنذيع مجموعه من الاغاني العربيه المختلفه، وهنرجع لكم الاثنين القادم الساعه 8 ببرنامجنا المعتاد.
6: اندماج وتفاعل، ثقافة وفن،
7: سياحة وسياسة.
6: عربيكس جسر تواصل بين سويسرا والعالم العربي.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو سو راديو إكس.
0: عرب إكس دي أغابيش زندونك أوف راديو إكس.
1: سمعوا عرب إكس على راديو.

عربيكس. اهلا بيكم على عربيكس، منورينا الليله على عربيكس. عربيكس، اسمعونا بالعربي على راديو اكس.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو سو راديو إكس.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: سمعوا عرب إكس على راديو.